0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
5: كورا سمعتنا كابزي كاتيلوز قرب لأخنا سددلنا تبتاب اللو ناي كبابينا زينا تاتمع بالي أخاخيبو زي قربلنا تقايكم فيو نابو كبلكم
6: سلام تعنا هبلنا كمي كنكم كبرا تخطاتلتي اس بي استغرينيان استعترا لو زينا تاتنهو فلمارستاتهم كنقدم أبا مرس اي تيبيا بلسقنا كساب حجيا وستعوجو سيتات مرس انا يتاغر ستو دادر اللو منبرات كلهم كم سعارة تفليتو President إسياس أفورقي أبغبسي أغدى سيت ودب سونا بزيحو. ناي كلتشن عزت الشعاتن عمتاوي بجت إتيبيا كلتن بسلسة تريليان كوين زاديو. أبا تقراي تكال أكوارن لغحن فانا من أسين أبوان برون بدرجة أفريكا تعوي توم زبلو نساعة ترالو زيناتات يومنا بزرزراتوم. أبا مرزا إتيبيا بلتقنا كساب حجيا وستعوجو سيتات مرزا استودا درلوم كلو منبرات كم سعارة تفاليتو إتيبيا بحيراو مرزا بوردة بزهابوم تخطات التمقلزتات نايك الدماين كال أين زور كفالو سيتات مرزا بوقع سيغلو كساب حزب استعوجو سيتات مسرت قزا إي بارت بلتقنا تودا ديروش تسعرانلو حادوكوان إي بارلاما يخون نايكل البيت مقري يلن تباهل اللهم كساب حجي بحافشان عسران كلتن إي بارلامان ناي سمانان حموشتن ناي كلل بيت مخلو منبرات بحافشا ميئتن شوعاتن منبرات مرصا وزيستن اقرق خونن كلو نبارلاما عسران حادن او كمون نكلل آبات مخري سمانان سلستن منبرات بلسقنا بارتي ملوء بملوء كم زتغطاترون كم سعرن تقلي جلو تقومت بارتات كساب حجي بحافشا سلستن منبرات رح كسعرون زخال خونن كلو آبن حادن بارلاما بهنه حادن ناي كلل بيت مخري كمون بوبنك أبيلو آتو محمد حسن حسين عبد الجهور حاد النايك للبيت مخرج سعره منبر تتكس تقوين مالو يخون بر تقام تسعره زوم سلستة منبرات جزء أي بارت بلسقنا قديمه أبوان مزجوا من معنى تحس وزي أقرب اللوم زي تودا در اللوم ناي مرض أكلات مخانميو كم ناي حس يعزرزر مرد أتا تفليت زلهم كابتن أي وسيط أواجب توسخي ناي تي بورد أدو منبر وزير ميلات ورك حيلو بحافشام يتن عشران زبط حو سرعات رعانات كاب بارتاتن ولك حسويات كم زقربو غليز علام بكيلاتات حق تصاريهم وصيت زقيرون تخوينم ابتمنا مرص اكلات داغم مرص خغبر كم زقرون اتحالافيت افليت علام بريزيدنت سياسا فوركي ابا غبصي اغدا سيت ودب سكنا بصيحو اب غبصي مبصح زكاي زلو مرحي ارترا بريزيدنت سياسا فوركي نابتم اخل بزوحات اندستريتات غبصي ناخون زخاي زلو زوا بصيحلو مساء كايد تنايت أغرداس وطاوزوا مترب سويز ترخب بريزيدنت سياسا فوركي زي تفرالي تكالاتن فرياتو من تعزيبو تباهل الله قطوة سويز كانال كانت محاور حقرة قبز خينو نغطب عالمين معوال أفريكا نمرقا زقل قل مخانو لعلوي حلافي نايت زوا واليد جامال إل دين كمسة زاربة بدت تكالب بلزوة صحابري تامل كتلو زوا بزحالة فاربعة عمد رحل على عصر شرشتة بيلين دولار وفرق سحب كمسة قالون أتحابري تامل كتو ትምንስሪ ጉዳይ ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ዘጠቓለለሉ ኤርትራ ናብታ ምዕራባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ወደብ ሱክና ብምኻድ ኣብቲ ቦታ ንዝርከባ ትካላት ተሓዳስ ፀዓት ኬሚካላትን መሳርሕታት ህንፃን ከም ዝበፅሐ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ናብ ገለ ከባቢ ርእሰ ከተማ ካይሮ ዝርከብ ትካል ምብፃሕ ከም ዘካየድ እውን ሚኒስትሪ ዜና የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ ኣሎ ግብፂ ንኤርትራ ንምድጋፍ ይኹን ተመክሮታታት ንምክፋል ቅርብቲ ምዃና ብተደጋጋሚ ክትገልፅ ፀኒሓ እያ ኣብ ዝቐረበ እዋን ክልቲአን ሃገራት ናይ ምትሕጋዝ ስምምዓት ክፍርማ እውን ተረኣየን እየን ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ካይሮ ዝኣተወ ፕረዚደንት ሲያስ ኣፈወርቂ ሶኒ ምስ ግብፃዊ መዘንኡ ዓብዶልፋታ ኣልሲሲ ብምርኻብ ተዘራሪቡ ነይሩ እዩ ብወገን ካይሮ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ምርጋእ ንምስፋን ብሓባር ክሰርሕ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ተጠቒሱ ዘሎ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ከም ኣካል ሃገራዊ ድሕነት ግብፂ ብምውሳድ ፀጥታን ምርጋእን ቅርን ኣፍሪካ ንምዕቃብ ዘለዎ ደገፍ ደጊሞ ኣረጋጊፁ ይብል እቲ ብቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ግብፂ ዝወፀ መግለፂ ክልተን ሃገራት እቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውና ንትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ንሉዕላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሃገራት ዝዳፈሩ ብምባል ክነቕፋ ምፅንሐን ዝፍለጥ እዩ ኣዲስ ኣበባ ብወገና ኣስመራን ካይሮን ኣብ ዞባ ዘይምርጋእ ይፈጥራ ኣለዋ ክትብል እያ ክትከስስ ፀኒሓ ክልትዮም መራሕቲ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ድማዊ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን እውን ከም ተዘራረቡ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ግብፂ ንሓድነት ሉኣላውነት ፀጥታን ምርጋእን ሱዳን ዘለዋ ደገፍ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ደጊሙ ኣረጋጊፁ ዝበለ እቲ ናይ ግብፂ ሓበሬታ ሱዳን ናብ ንቡር ንምምላስ ንምድጋፍ ከም ዘድልያ እውን ተረዳዲኦም ኢሉ ኣሎ እቲ ኤርትራዊ መራሒ ፕረዚደንት ሲያስ ኣፈወርቂ ድማ ምስ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ክራኸቡ ምክኣሉ ብምምስጋን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ንዝተረኣየ ገስጋስ ግብፂ ንልምዓት ኤርትራ ዘለዋ ደገፍ እውን ከምዝነኣለ ተገሊጹ ኣሎ እንተኾነ ክልቲአን ወገናት ክፍርምኦ ዝፀንሓ ክልተኣዊ ምርድኣት ይኹን ስምምዓት ኣብ ምንታይ ከም ዝበፅሐ ብንጹር ኣይተገልፀን ዘሎ ናይ 2019 ዓ.ም ዓመታዊ ባጀት ኢትዮጵያ 2.3 ትሪልዮን ኮይኑ ጸዲቑ ናይ ቀጻሊ ዓመት ዓመታዊ ባጀት ኣመልኪቱ ኣኼባ ዘካየደ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ መጠን ባጀት ኢትዮጵያ 2019 ዓ.ም ግዝ 2.3 ትሪልዮን ክኸውን ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቑ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዘመሓላለፈ እዩ ፍሊጡ ዘሎ ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ እንተኮይኑ እዚ ባጀት ኣብ 2019 ዓ.ም ንስሩዕ ወፃእታት ንካፒታል ወፃእታት ንናይ ክልል መንግስታት ዝውዕል ደገፍ ከም ዘጠቓልል እውን ተገሊጹ ኣሎ መንግስት ፌደራል ን2019 ዝተለሞ ባጀት ን10 ክልላትን ንክልተ ምሕዳር ከተማታትን ዝተመደበሉ ናይ ገንዘብ ድጎማ መጠኑ ንፈለማ እዋን ፍርቂ ትሪልዮን ብር ከም ተሰገረ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ንመፅእ በጀት ዓመት ካብ ዝተተሓዘ ናይ ክልላት ደገፍ እቲ ዝለዓለ መጠን ንክልል ኦሮምያ ዝተመደበ ክኸውን ከሎ ክልላቶም ሓራን ሶማልያን ዝርከቡ ናይ ድጎማ መጠን ድማ ብካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ተቐሚጡ ኣሎ መሰረት እዚ ድማ ንክልል ኦሮምያን ን2019 ኣቆፃፅራ ግዝ ባጀት ዓመት ዝተመደበ ደገፍ 179.35 ቢልዮን ብር ኮይኑ ብተመሳሳሊ መገዲ ክልል ኣምሓራ ካብ ፌደራል ብዝርከብ ደገፍ ንተኸልኣይ ዝለዓለ መጠን ክረክብ ፀኒሑ ኣሎ እንክልል ኣምሓራ ንመጻኢ ዓመት ተመዲቡሉ ዘሎ ደገፍ 112.4 ቢልዮን ብር ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብዚ ምክፋል ደገፍ ክልላት ኣብ ሓምሻይ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ ናይ ትግራይ ባጀት ንመጻኢ 2019 ባጀት ዓመት ዝተመደበሉ ናይ ደገፍ መጠን ገንዘብ 31.3 ቢልዮን ብር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ባጀትን ነዳድን ካልኦትን መንግስቲ ፌደራል ከቕርቦም ዝግባእ ድጋፋት ክልኪሉ ብዝብል ካብ መራሕቲ ትግራይ ተደጋጋሚ ክስታት ይቐርብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ትካል ዕቋርን ልቓሕን ፋና መናእሰይን ኣቦወንበሩን ብደረጃ ኣፍሪካ ተዓዊቶም ትካል ዕቋርን ልቓሕን ፋና መናእሰይን ኣቦወንበር እቲ ቦርድ ዝኾነን ብኣፍሪካ ደረጃ ብዝተካየደ ውድድር ማሕበራት ሕብረት ስራሕ እዮም ተዓዊቶም ዘለዉ ኣይሲኤ ኣፍሪካን ኮኦፐሬቲቭ ኤክሰለንስ ኣዋርድስ 2026 ብዝብል ኣብ ዝተሰናደ ውድድር ማሕበራት ስራሕ ትካል ፋና መናእሰይን ናይቲ ትካል ኣቦወንበር ዶክተር ሓለፎም ገዛእን ብልዑል ፀብለልታ ዓወታት ከም ዝተጎናፀፉ ተገሊጹ ኣሎ
7: እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
5: ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ኣቶ ብርሃን ጃብር እስማዒል እዩ ኣብዚ ቅርብ እዋን ኣብ ሬድዮ ዝገብርዎ ናይ ስሪሲኣር ዝበሃል ናይ ኮሚኒቲ ሬድዮ ብዝገበርዎ ኣበርክቶም ንሱን ብመሳርሕቱ ኣሕመድ ዓልን ሓደ ዓብዪ ሽልማት ተሸሊሞም ነይሮም ካብ ዘ ናሽናል ኤትኒክ ኤንድ ማልቲካልቸራል ብሮድካስተርስ ካውንስል ዝበሃል ማለት እዩ ዝገበርዎ ንብዙሕ ዓመታት ኣበርክቶ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ማሕበረሰቦም ዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ምክንያት ብምግባር ዝተፈላለየ ሽልማት ከም ዝተዋህቡ ሰሚዕና ሞ እንታይ እዮም ተሸሊሞም እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ኣብቲ ሕብረተሰብ ወይ ኣብቲ ኮሚኒቲ ናቶም ከ እንታይ ለውጢኦም ኣምፂኦም ምክንያቱ ኢምፓክት ኣዋርድ ስለ ዝብል እዩ ኮሚኒቲ ኢምፓክት ኣዋርድ እንዲ ዝብል ካልእ ሽልማታት እውን ኣሎ ምስኡ ኣታሓሒዙ ጋዜጠኛ ብርሃን ክዕለና እዩ يغنيلي إبراهيم نقول حجوسكم نعخن مسارحتها أحمد علين نزي عابي شلمات مشلمكم إسكي بزعوات شلمات بخامي كم سمرتكم احترابي الكاجلة أليمو انتاكم تشلمكم
8: حجوس كلاتنا بيني مرحبا نعخن سمعتكم بمجمري بيني نياتو قنيات بعلنا تنس لزخوني مبل ثلاثنا الحمشتن ناتنا تقيتها نهزب إيرتا أنقع بتحكى بدي فتوى يوحنا قبل يفتو بمقتال يغني اللي نزي عد مزي بيني هو كم تزب تقاس كايو أبزي حل في عامتاوي كونفرنس على زقبر قبا إيه ناي لعلم إيتن عسلان كوميني تريديوس أب قب ملا أستراليا مالتي ناي زعمت دي كونفرنس وي قبا إستقبرو اللبوتا أب بريزبان أب كوينزلاند ينيرو لعلي مئتن عسران نبستفل عليه أستراليا ناي كوميونيتي ديزا كايدو يسترقو بو عبي قد بجاي ديرو أبزي أقاط أمزي نحنا خم تتفلتو أبزي ناي كوميونيتي ديو خبرتك عن حادن جميرة بسلسل قوان قواتات بعربينيان بإنجليزينيان بتغرينيان لعلي 5 سلسلن زقونو

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: تیز و حفظ دبرشت المعتاد عبشومن تی کاتوگوری و عبشومن تی کب استمقاله نیرو اتو نحنا استقبل نایو کم تیز تغز کایو نای کمینیتی ایمپاکت اواردیز بل وی تلوا شلمات تلوا حبرسب يبحال ازقا نحنا كاملا اوستراليا نزا ابزا تحتيز دا كاتوغوري زيئا سيرتفكيتن وان كان تقبلنا ازي مقبلينا كم تزتقسكو هادي تي بروغرام مستفح زبالة اكافة لزخواني بروغرام كوينو رقيب اما نابنت بدرجة ايثات راح زي كوني كاب كرن افريكا كاب السودان كاب ايتيوبيا كم اون كابتي صفح برتسمو سنة برزلنا كاب ليانزو اللذي يكونو كاب جيرمان ابتن بوليتيكال بارتي اسمو بوليس زين نوح عمتات زكاز نبري ركبات بزري دزي بملكة انترفيو يكون ويون ابتز قبرة اكتيبيتيز منا تقافلنا كافرنا قبرنا ابتريديو سومناوي نفنو بمبارنا ازي حادة خبت بالجهاتات كوينو ترخيبو كم اون ازري دزي اقاي كنا عدمي ناي تعنا قد يكون أبناي تمرتي نتح حرة سبز سق نجارات حقه ونجارات ناي إمigration ناي employment استفلا لي برنامجات أقريبو سلزرخبو ومخاء كم أساري مالسي تأثير impact أبتي حرة سب أب حرة سب ناي يكون أبتي سفح حرة سوون نبزوحات كإلاتات إيتراويان ألا لينا ممهران دكتورز بوليتيكاويان زي كم كونكتر كوينو رخيبو مو زي يعني بزيادة تنكن دخلت باللي كاب نتا كوباز استسلمنا على مخنيات انت يعني را فهذا زنا أسوي بعدنا نقول عوزة كافلة الراديو أبتو كوميونيتي راديو كمنا إلتيان كوميونيتي راديو أي نبرن قال أي كم زدو بالكو تستفر علي عينة بروغرامات بقرب وشتاوي نا أستراليا وقدايات يكون كم مجازين استي نتحبر السبناء قد جسين بلو حبري تاتا تقول لي حتى يرسل الزخانة ورز أن أبلا مكم

0: سلام زي ناي قنقوا انجليزيا اغابا بزراربا نخت مهارو زحغزكم مدب انجلش اكسبريشنز يو انقوا بدحان متصاكم لومي ا كان اوف وورنز زبل مغلص حساب كنفتشوينا قال بقالو جن ثاني كحسخه كمالتيو اتلك ترجمو جن انتاي كون يخون مسانا حابيركم كتكاتاتلو نقدمكم ابمونغو فينن في فين سغبر علال تخاتاتلو فين بزعبا وورمز كمرامر سلزغني نفيفي بزعبا وطسقيت مرو مرو يعللا كاب مرو مرو انتاي كم التماهرين مفلات مبار تتنقبكم سمعو
1: Worms are great. Don't you think they're really interesting?
2: Yeah, kind of. But what's today's phrase?
1: Yeah. We'll come to that in a minute. But did you know earthworms, the kind you normally find in the soil, are both male and female in one body?
2: That is quite interesting.
1: And earthworms can be really short, from only 1 millimeter to a massive 3 meters.
0: Fin bizaba gondera, earthworms izarabalo. Akal gondera, hada shenukhu tabatai, male, etkhal shenukhu duma, anistai, female, mukhanu, kfalit kiilu. سلامنتاي بزعبا حساخو يزارب كمزولون مفلات سنيلكم تخطاتلو
2: فين, hang on a second. Why are we talking about worms so much?
1: Oh, sorry, yes. I was doing some research for today's program. The phrase today is a can of worms.
2: Right. Well, a can of worms is a phrase we use to describe a situation that causes a lot of problems when you start to deal with it.
1: Yes, sometimes you want to deal with a problem, but you realise that by dealing with that problem, it will open up a whole set of new problems.
0: Finn, bizaba hasahu khatsunne slezgane agad desizgonu haqqatat kibkilu. Feyfeygin. سلامتاي بزعبا حساخو يزارب كمزولو أصبيغو أتردان مالت كساب إزاناي لومي تاني كحساخو تبل حارق A can of worms زبر هلا فيفي كم التبلو A can of worms بزعبا حادة صعو حادقة قفت إرزخي الكونتات نمقلاس إنتك أمالو حارقيو نتا تاني كا can كم حادة كونت جيركم حسبوا إتم حساخو worms كا كم تسأقمات إتا تاني كامس النخفتا أب حادة قداي مس النخطات مالتيو شعو إتوم حاساخو يوز أمو نابتا تاني كا نمم لاسوم أشقاري خوون سلازي إتا حارق كنتك أملا خلنا بزعب حادة فولي كونت نمقلاتيو نسوخا نتو كونت نابزخف إيه مالت كنفتحوم زشقرو نابسفل علي خونتات كمزم الرح جيركم حسابوه أب النتات نايز عينات أزراربا موسمعو شعو عيني تانيا تانيكا عينا يمخي حساخو إلكم فلاليخم كتسهولو دتخولو
3: When Frank asked why his brother arrived late to the party, his brother started telling Frank all about the problems in his life. His car, his health, problems with his friends. Frank realized he'd opened a can of worms.
4: Charles, have you finished writing that report about our fantastic sales figures this month?
5: No, because actually I realised our sales figures are all wrong. Someone has been giving us false information for months.
4: Oh no! What a can of worms!